لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: من خلاص عندي من بيتي من عايز اقول طب يؤمن بالله يحدث قلبه يعني يسترجع ويقول انا لله وانا الى الله دي في التمثيل زي كده ولكن دون ان هو يحدث قلبه وكيف فان ده تسليك على المسيبه على ما بعد يوم جاي في الجيل ده بيقول انا لله وانا الى الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: على يد الله وبركاته.